كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقوا. الرشيد بيتنا كلنا.

جرحك والجرحك الصبر كان الحب كان كتبتها وانا

الفرحك الجرحك الصبرك.

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم. اغرس القيم قبل أن تعلم العلوم. تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح تربوية
1: من الرشيد أف أم.

0: ما هذه المدينة البيضاء؟
1: إنها مسقط. هذه القلاع والأسوار البيضاء بناها البرتغاليون في أوائل القرن السادس عشر الميلادي.
2: هل كان البرتغاليون يحتلون هذه الأرض؟
1: نعم، اتخذوها قاعدة بحرية لهم ومحطة للتجارة أيضا.
3: وهل هم الذين أسموها مسقط؟
1: لا لا، اسم مسقط قديم يرجع للقرن الثاني الميلادي، أي قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون.
0: لماذا سميت مسقط؟
1: مسقط تعني مكان السقوط، إشارة إلى إسقاط مراسي السفن وما تحمله من بضائع وخيرات.
0: المباني شديدة الجمال.
1: نعم، هي تجمع بين طرز معمارية شتى، وتتجلى فيها فنون العمارة العربية.

0: والفارسية والهندية بل والإفريقية أيضا.
1: ترى هل الطعام هنا متنوع مثل المباني؟
0: أنت لا تنسى التفكير في الطعام أبدا. هيا بنا نشاهد المكان.

0: أريد أن أشتري هذا الخنجر المعكوف وأضعه في حزام على وسطي.
1: وبعد كل وجبة يثقل بطنك وينغرز فيه الخنجر.
0: لا دخل لك بي يا مرجان، إنني أحذرك.
1: أريد مصلحتك.
2: تفضلوا أيها الأغراب، تناولوا معي الغداء.
3: شكرا لك، تفضل أنت بالهناء والشفاء.
0: لا يصح أن نرفض دعواته.
1: أرجوك، أرجوك ألا تحرجنا.
2: أستحلفكم بالله أن تتفضلوا.
0: لقد أقسم الرجل ولا يصح أن نسقط قسمه.
3: في هذه معك حق،

0: نشكرك أيها العم الطيب على كرمك.
1: هذا أقل واجب يا بني.
0: البعض لا يعرف واجب إكرام الضيف.
2: ما أنت تقصد؟
0: قرية البخلاء التي دخلها سيدنا الخضر وبصحبته سيدنا موسى عليه السلام.
3: نعم نعم، أريد أن أعرف ما حدث.
4: ابلع ما في فمك أولا. حسنا، سأكمل لكم ما جرى في تلك القرية.
2: البطيخ اللذيذ بقطعة واحدة من الفضة.
5: قطعة كاملة من الفضة مقابل هذا البطيخ الصغير.
2: نعم يا سيد عميهود.
5: يا مشكاح، السعر مرتفع، لن تبيع شيئا.
6: ماذا حدث؟ لماذا تغطي رأس أبي يا سمعان؟ لن يستطيع أن يتنفس هكذا.
7: لقد مات أبونا الرجل الطيب الصالح.
6: مات؟ لا لا لا، لماذا تتركنا يا أبي؟
7: هذا الصراخ يؤذي الميت، يجب أن نتماسك ونفكر كالرجال.
6: نعم، علينا أن نفكر في دفنه أولا، ولكننا صغار ونحتاج إلى المعاونة.
8: بالتأكيد سيساعدنا الجيران وأهل القرية في مثل هذه الظروف الصعبة.
5: كان بودي أن أقف بجانبكما، ولكن أنا مريض وأخاف أن أنقل لكم العدوى.
6: لا بأس، المرض أخف من ترك أبينا دون جنازة أو دفن.
5: قلت لكم مريض، لا أقوى على الحركة. هيا اذهبا إلى جار آخر بإذنكما، حرارة الشمس تضر صحتي.
6: هذا سلس جار يرفض مساعدتنا.
8: سنحاول مع آخرين، وإذا رفض الجميع سنبذل أقصى جهدنا ونؤدي الواجب تجاه أبينا.
6: ولكننا صغار وليست لنا خبرة بهذه الأمور.
8: من الآن كبرنا يا شكرون، وعلينا أن نعتمد على أنفسنا.
9: السلام عليك أيها الشاب.
2: نعم،
9: في الحقيقة ليس معي إلا قطعة واحدة من الفضة، وأريد أن آكل وأشرب وأطعم الحمار وأتسلى في الطريق.
2: يا لها من مشكلة صعبة، ولكن لها حل.
9: أرجوك دلني عليه.
2: إنني أبيع البطيخة الواحدة بقطعتين من الفضة، ولكنني سأبيعها لك بقطعة واحدة.
9: ها؟ وهل بطيخة واحدة تحل المشكلة؟
2: بالطبع، ستأكل لحمها وتشرب عصيرها وتطعم الحمار القشر، ثم تتسلى باللب في الطريق.
6: تعبنا كثيرا اليوم.
8: المهم أننا دفننا أبانا، وعلينا أن ننتظر قدوم المعزين.
6: لا يوجد إلا هذه السيدة العجوز.
10: حسنة قليلة لامرأة مسكينة.
6: ليس لدينا ما نقدمه لك.
8: لا يا خالتي، انتظري، لدينا بعض الخبز والماء. صحيح أن الخبز قديم بعض الشيء، لكنه يصلح للأكل.
10: شكرا على كل حال.
2: البطيخ اللذيذ.
9: أيها الشاب، ألا تذكرني؟
2: كيف لا أذكرك وأنت الوحيد الذي اشتريت مني؟
9: ما اسمك؟
2: مشكاح.
9: هل لي أن أخذ بطيخة أخرى يا عزيزي مشكاح؟
2: بكل تأكيد يا سيدي. أين الفضة؟
9: في الحقيقة ليس معي الآن نقود، إنني أبحث عن عمل هنا.
2: يمكنك أن تعمل عندي.
9: أعمل عندك؟ في أي شيء؟
2: تنادي على البطيخ وحمارك يجر البضاعة.
9: والأجر؟
2: عندما نبيع 10 بطيخات أعطيك بطيخة تأكلها وتطعم الحمار.
9: هذا اتفاق لا يقبله الحمار.
2: هل لديك عروض أخرى للعمل؟
9: للأسف لا، ومضطر أن أقبل.
6: سأموت من الجوع يا أخي.
7: لا تذكرني بالطعام أرجوك.
6: ذهبنا إلى كل بيت في القرية وعرضنا أن نعمل في الحقول أو رعي الأغنام أو أي شيء.
8: أفكر في السفر وهجر تلك القرية.
6: لا، كان أبونا يوصينا دائما أن نبقى في هذا البيت ولا نغادره أبدا أو نبيعه.
8: نبيعه؟ ومن يشتري بيتا فقيرا جداره مشقوق؟
4: وفي هذه الأثناء دخل سيدنا الخضر ومعه سيدنا موسى عليهما السلام تلك القرية، وطلب

0: يأتيني صبيان يطلبان المساعدة. ماذا جرى في الدنيا؟
1: ذهب سيدنا الخضر إلى الجدار الذي يوشك أن يتهدم وأصلحه وأقامه، وسيدنا موسى واقف متعجب.
2: شكرون استيقظ بسرعة، انظر الرجل الغريب يرمم الجدار المشروخ.
3: كيف يفعل ذلك وقد رفض أهل القرية إطعامه هو وصاحبه بالأمس؟
2: لا أدري، المهم أنه أصلح البيت.
3: لماذا يصلح جدارا في قرية البخلاء؟
1: ستظهر الحكمة فيما بعد عندما يكبر الصبيان ويصلان إلى سن الرجولة.
4: بيتنا الحبيب، مهما سافرنا وابتعدنا يظل شوقنا له كما هو.
5: الحمد لله، أفاض الله علينا بالخير العميم، ولم يعد هذا البيت الصغير يكفينا.
4: هل تفكر في الزواج يا أخي؟
5: بصراحة نعم، ولكني أنتظر أن تسبقني، فأنت الأخ الأكبر.
4: في هذه الحالة سنحتاج إلى بيت أوسع.
5: وماذا يمنع؟ عندنا المال والأدوات والقدرة على البناء.
6: أفسحوا لي الطريق.
0: ألا زلت على قيد الحياة؟
7: ما وجه الاستعجال يا جدتنا؟
6: اسخروا مني، اسخروا. سأذهب عند الفاضلين سمعان وشكرون ولدي الرجل الصالح.
0: ماذا جرى لهما؟
6: إنهما يهدمان بيتهما ليبنيا بيتا أكبر منه وأوسع.
7: وما دخلك أنت بهذا الأمر؟
6: إنهما يطعمان كل الفقراء احتفالا بالبيت الجديد.
0: إذن نأتي معك.
7: بكل تأكيد، الجار للجار.
0: بيت جديد وطعام للفقراء، خسارتان في يوم واحد. ماذا جرى للدنيا؟
4: أوشكنا على الانتهاء يا شكرون.
5: لا أشعر بأي تعب يا أخي.
4: ما هذا؟ صخرة ثقيلة تعوق الحفر.
5: إنها ليست صخرة، انتظر حتى أساعدك.
4: إنه لوح ضخم من الذهب.
0: كان أبوكما غنيا، الآن عرفت أين وضع ثروته.
6: انظروا إليه جيدا، إن عليه كتابة
4: أستطيع أن أقرأها بوضوح.
6: اقرأ بصوت عال.
4: عجب لمن عرف النار ثم ضحك، عجب لمن أيقن بالقدر ثم نصب، عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن.
5: يا الله، هذه النصائح هي الكنز الحقيقي.
4: انتظر، عليها كتابة أخرى: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
5: محمد؟ لم أسمع به من قبل.
4: لكنه مكتوب فوق لوح الذهب.
0: ماذا ستفعلان بالكنز؟
4: سنتبع ما فيه من نصائح غالية.
5: الحمد لله أننا لم نكتشفه في صبانا، وإلا غرنا الذهب وما فطنا لما هو أكثر قيمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. صدق الله العظيم.
8: يا سبحان الله، كان بناء الجدار تأجيلا للخير، حتى يأتي في وقته المناسب ويستفيد منه اليتيمان في رشدهما.
9: وكان مقتل الغلام رحمة بأبويه المؤمنين، حتى يبدلهما الله غلاما صالحا

0: بارا بهما.
1: وكان خرق السفينة لصالح أصحابها المساكين حتى لا يأخذها الملك الظالم في حوزته.
2: وكان ظهور الخضر في حياة سيدنا موسى عليه السلام دليلا على ضرورة التسليم بأمر الله وعلم الله وقضاء الله وتدبير الله في كونه.
1: إذن ليس كل ما نراه في الظاهر شرا أو مصيبة هو بالفعل شر.
2: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: هل يعني ذلك أن نترك كل شيء في حياتنا دون تفكير أو تخطيط؟
2: من قال ذلك يا بني؟ واجب علينا أن نعقل الأمور وندرسها ونجتهد كل الاجتهاد فيها ثم نرضى بما كتبه الله لنا. كان أحكم خلق الله وأعلمهم عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم دبر لنا أمورنا فإننا لا نحسن التدبير.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

هذا الجلال والإكرام. اللهم صلي وسلم وبارك على إمام أنبيائك، سيد رسلك، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع عبادك الصالحين من أهل السماوات والأرض، وعلي معهم يا أرحم الراحمين يا الله. لك الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

0: فارحمني، ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. حسبي أنت يا رب، لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت ربي، رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم آمين يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

أول كلمة إلى المعصوم اقرأ، والكون كتاب، والكائنات حروف، والقدرة أقلام، والقارئ أمي، وعنوان الدرس: فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبحان من دل على نفسه بنفسه. سأل الصحابة رضوان الله عليهم عنه: أقريب فيناجى أم بعيد فينادى؟ فنزل: قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أطعم وأسقى وأهدى وأسدى وكف وآوى وقال: واشكروا لي ولا تكفرون. ابتلى وامتحن وأفقر وأمرض وأجاع وأظمأ وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله.

إله الكون يسعدني رضاك، وقلبي دائما يهوى علاك. تراك إذا رأيت الكون عيني، وما لي خالق أبدا سواك. إذا ما الفجر في الآفاق حاكا، وأنت الله أعظم أن نراك. فشوقي فيك ملتهب وبيني، وإذ بالطل منسكب تباكا. وإذ بالماء في الأوهاد يسري، يتمتم عن معان لست أدري. عساه يقول للرحمن شكرا، فأنت الله قد أجريت نهري.

نتوب، فعاملنا بلطف ورحمة، فحلمك مبسوط وفضلك أرحب. عسى دمنا يسقي الثرى في سبيلكم، وأعناقنا في نصر دينك تضرب، فوالله

سبحان من شفى الشكوك باليقين وأحل النقمة بالظالمين وأنزل العقاب بالفاسقين. سبحان من على العرش استوى، من يسمع ويرى. سبحان الذي خلق فسوى، سبحان الذي قدر فهدى. سبحان من لا يموت، سبحان من تكفل بالقوت. سبحان من صور الأجنة، سبحان من له المنة. سبحان من وهب النور في الأبصار وسكب الضياء في النهار وقصر بالموت الأعمار وأفنى بالهلاك الديار. جل في علاه، تقدس عن الأشباه، لا إله إلا إياه، لا نعبد سواه، غالب فلا يقهر، وشاء فلا يجبر، أغنى وأقنى وأضحك وأبكى. ظهرت آياته، بهرت بيناته، حسنت صفاته، تباركت ذاته.

الحمد لله أبدا سرمدا، ولا نشرك معه أحدا، تبارك فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولا شريكا ولا عضدا. الحمد لله على مر الساعات وفي كل الأوقات وطيلة اللحظات. الحمد لله على إنعامه، الحمد لله على إكرامه، الحمد لله على حسن صنيعه، الحمد لله على الأيادي الوافية والمنن الصافية، والحمد لله على العافية والولاية الكافية، الحمد لله على إفضاله، الحمد لله على نواله، الحمد لله على إجزاله. نحمدك ما همع سحاب ولمع سراب واجتمع أحباب وقرئ كتاب. الحمد لله ما طبق ظلام وانحل نظام وسمع كلام واستيقظ نوام. الحمد لله ما استهل وليد وعاد وعيد وآب بعيد ورجع طريد. حمدا حمدا على الإكرام، شكرا شكرا على الإنعام.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد FM.
4: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب

0: الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة، وقال الأعرجي إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح أطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرج أنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين. وفي هذه الأثناء أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وفتحها أمام حركة الطيران المدنية. وأوضح المكتب أن هذه المناطق كانت قد استقطعت من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية عقب وجود داعش عام 2014، واستمر ذلك لنحو عقد. وأشار إلى أن الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لإعادة تنظيم المجال الجوي وفق معايير السلامة والملاحة الدولية. على خلفية حادثة تداول لحم الخنزير في أسواق النجف، وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى الإدارة المحلية في المحافظة. وأكد الصدر في رسالة أن أي تقاعس أو غض للطرف من قبل الحكومة المحلية لن يقابل بالصمت. احتج عدد من أصحاب المولدات في كركوك على أسعار الوقود مطالبين بتوفير الغاز المدعوم حكوميا، مناشدين بإعادة النظر في معادلة تشغيل الساعات وتسعيرها.
1: المعاملة الأهلية تستلم غاز حكومي، يعني نفط عراقي من الحكومة بسعر الدينار العراقي، وتنتج الغاز هذا علينا، المؤكسد تبيع علينا بسعر الدولار، يعني هم يستلمون عراقي والمعمل ينتجه عراقي ويبيعنا اياه بالدولار. وهم ماكو، يعني هسه عطان كان 300 دولار، 400 دولار، هسه عطان 850 دولار، وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد. ابو المولد بس يستلم غاز الحكومي من الدوله بفلوس عراقيه، يشتري الدهن بالدولار، يشتري الفلتر بالدولار، يشتري الغاز بالدولار، يشتري المحرك بالدولار، كله بالدولار، كله بالدولار. وقت التسعيرة من تريد تحاكي على التسعيرة يقول لك أنا ما أقدر أنطيك سعرك، الشارع يقوم علي.
2: خليه يوفرون الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار، احنا ممنونين. بدال ما تدعم أصحاب المولدات ب 30 لتر أو 40 لتر، وفر لنا 60-70 لتر ماكو منطيناها بسعر الدعم، على مود نقدر نوفر المواطن. وخليه يتبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل، ماكو انطى قرار وراء خلال 24 ساعه تبدل القرار. اصحاب المولدات نص من عندهم ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب، فالناس رئيس الوزراء احنا كاصحاب مولدات كركوك ماكو، لازم يتبدل المعادله مال تشغيل الساعات وتسعيره الساعات، يا اما يبدلونا غير ماكو، يجيبونا غير لجنه، خلي يجينا قائم مقام حويجه، خلي يجينا قائم مقام حويجه ماكو، يسوون يشكلون لجنه جديده، شكوا بي قائم مقام حويجه، قائم مقام كركوك نفس الشيء. زين هو مو كان مدير ناحيه بقرنجيل، هسه صار قائم مقام، خليه هسه اذا ما تعرف بالمعادله خليه يشكلونكم لجنه ماكو اداريه وقانونيه، يعرف بالتسعيره وبتسعيره الساعات.
3: سمعنا شويه اخبار من الرشيد اف ام.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب العسكري من العراق ستكتمل في 30 أيلول الجاري، فيما بيّن أن القوات التي ستنسحب من العراق ستنتشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة. وقال المسؤول أن القوات الأمريكية ستغادر المواقع المتبقية في إقليم كردستان، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد داعش. وأضاف أن واشنطن وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرجي إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح أطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرجي أنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين. وفي هذه الأثناء أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وفتحها أمام حركة الطيران المدنية. وأوضح المكتب أن هذه المناطق كانت قد استقطعت من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية عقب وجود داعش عام 2014، واستمر ذلك لنحو عقد. وأشار إلى أن الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لإعادة تنظيم المجال الجوي وفق معايير السلامة والملاحة الدولية. على خلفية حادثة تداول لحم الخنزير في أسواق النجف، وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى الإدارة المحلية في المحافظة.

0: دولار وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد. ابو المولد بس يستلم غاز الحكومي من الدوله بفلوس عراقيه، يشتري الدهن بالدولار، يشتري الفلتر بالدولار، يشتري الغاز بالدولار، يشتري المحرك بالدولار، كله بالدولار، كله بالدولار. وقت التسعيره من تريد تحاكي على التسعيره يقول لك انا ما اقدر انطق سعرك، الشارع يقوم علي.
1: خلي يوفرون لنا الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار، احنا ممنونين. بدال ما تدعم اصحاب المولدات ب 30 لتر او 40 لتر، وفر لنا 60 70 لتر ماكو انطيناه بسعر الدعم، على مود نقدر نوفر المواطن. وخليه يتبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل، ماكو انطى قرار وراء خلال 24 ساعة بدل القرار. اصحاب المولدات نص من عندها ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب. فالناشر رئيس الوزراء احنا كاصحاب مولدات كركوك ماكو، لازم يتبدل المعادله مال تشغيل الساعات وتسعيره الساعات، يا اما يبدلونا غير ماكو يجيبونا غير الوزراء. خلي يجينا قائم مقام حويجه، خلي يجينا قائم مقام حويجه ماكو يسوي لنا يشكلون لجنه جديده شكوا بي. قائم مقام حويجه، قائم مقام كركوك نفس الشيء. زين هو مو كان مدير ناحيه بقرنجيل، هسه صار قائم مقام. خليه يسمع، اذا ما تعرف بالمعادله خليه يشكلون لكم لجنه ماكو اداريه وقانونيه يعرف بالتسعيره وبتسعيره الساعات.
2: سمعنا شويه اخبار من الرشيد اف ام.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: أهلا بكم. لم يعد ملف حصر السلاح في العراق يدار داخل الأروقة الدبلوماسية المغلقة، بل قفز به مباشرة إلى ميدان الضغط الاقتصادي المباشر. المعطيات المتواترة تكشف عن توجه واشنطن نحو فرض معادلة مالية حادة على بغداد لربط التعهدات الحكومية بإنهاء مظاهر التسلح قبل حلول 30 أيلول. تحرك أمريكي يتجاوز لغة التحذير التقليدي يستهدف شريان الدولة المالي بشكل غير مسبوق. التسريبات القادمة من كواليس القرار تفكك أبعاد هذا التهديد، تلوح الإدارة الأمريكية بإمكانية تعطيل أو تأخير وصول الشحنات النقدية بالدولار والتحويلات المصرفية للمصارف العراقية على تعثر مسارات ضبط الفصائل. هذا التكتيك الخشن يضع الحكومة في مواجهة حتمية مع الشارع لكونه يمس قدرة المالية على تأمين الرواتب وسيولة السوق، ما يهدد بتحويل الأزمة الأمنية إلى انكماش معيشي يضغط على الجبهة الداخلية. هنا يكمن الربط التفكيكي لواقع الأزمة. فواشنطن ورغم تأكيدها لدعم خطوات رئيس الوزراء في حصر السلاح، إلا أن ربط هذا الملف بالنظام المالي الدولي يضع بغداد أمام خيارات أحلاها مر. تطبيق القرارات يواجه عقبات هيكلية بسبب النفوذ الممتد لأطراف محسوبة على الصراع الإقليمي داخل مفاصل الدولة، ما يجعل الصدام قسريا ومحفوفا بالمخاطر ويصعب التكهن بمسارات المشهد بعد انتهاء مهلة أيلول. في الخلاصة يا سادة، يقف العراق مع اقتراب مهلة أيلول أمام معادلة معقدة تجمع بين فرض هيبة الدولة وتأمين قوت المواطن. ومع بدء العد التنازلي يبقى السؤال المفصلي المطروح هنا: هل تنجح بغداد في امتصاص الصدمة المالية وإيجاد تسوية تضمن استقرارها المالي؟ أم أن اشتداد الضغوط الخارجية سيثبت أن القرار السيادي ما يزال رهنا لمعادلة الدولار؟

الصباح رباح، والتميز نجاح، الرشيد أفأم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
4: صباح الخير، صباح الخير من الرشيد فأم.

كل الأجيال من العراق إلى كل العالم. الرشيد FM.

0: الحاجة.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: أنا استضيفك بالراديو، لكن اليوم أنا جيت يومكم هنا. رشيد صوتكم صوت المواطن، صوت إحنا دائماً نقولها صوت الكل، لكن نوصل لمرحلة إنه أنتوا تشيلون الحمل وحدكم والناس تحكي عليكم والإعلام يحكي عليكم. شنو السبب؟
1: أشكرك أستاذ أحمد على هذا السؤال. والله استاذ احمد الرشيد انتوا 24 ساعه ويانا اول باول، يعني عندكم علم معاناتنا، عندكم علم بالمولد خطيه صاير هو الدوله يعني هسه حاليا.

0: دولار، يشتري الغاز بالدولار، يشتري المحرك بالدولار، كله بالدولار. كله بالدولار. وقت التسعيرة من تريد تحاكي على التسعيرة يقول لك أنا ما أقدر أنطق سعرك، الشارع يقوم علي، يابا ما يخالف على عيني وراسي. والله يرحلون خمس أيام عشر أيام ألف ألفين. هذا الشهرين وصل الترحيل أستاذ أحمد، الترحيل وصل إلى 20 يوم. 20 يوم ترحيل، تدري يعني شنو أستاذ أحمد؟ يعني 15 ألف أبو المولدة مرحلينها منه. أبو المولدة ما يقدر، مو حكومة، أبو المولدة مواطن، يعني هو مواطن فقير فاتح على باب الله المولدة حتى يسترزق منها. طلعين جباية مال كهرباء، جباية مال كيفي، جباية مال مي، جباية مال ضريبة، جباية، يعني هذا كله برأس أبو المولد جباية. وأبو المولد من يريد يجيب من المواطنين الحكومة ما تقبل. البارع أبو المولد مخلص غاز، وهي الحكومة كلها تدري العراق كله ما بي غاز. أمانة بغداد طافية ما بيها غاز، ما علينا بأمانة بغداد، هنا كركوك المراكز ما عندها غاز تودي المتهمين ترحلهم للمحكمة. السيد المحافظ شخصيا طلع على الهواء، على الهواء قال أني رحت أدور غاز مثل الأقدي حتى أمشي الدوائر مالتي. من أبو المولد يخلص غاز المواطنين يجون على أبو المولد يكسرون مولدته ويحرقونها إذا ما عنده غاز. زين أبو المولد أستاذ أحمد خما حكومة، أبو المولد شخص فقير. هذا الشخص باع بيت وباع سيارة، ها تعال لي جاي عم أبو علي، باع سيارة وباع بيته وباع ذهب مرته عنده مولده بال55. الكيفي ماله 200 كيفي، يعني عنده مال 800 أمبير، والمنطقة مالته 2000 أمبير. صار لهاي ثاني سنة يروح يقدم طلب للحكومة، يا أبا أنا ما عندي استحقاقي، طوني استحقاقي. ها ماكو
1: لحد ثاني
0: جنابك ناشدت على الهواء، ماكو جانبنا ناشدنا على الهواء، ماكو. دقيقة يا أخوي أستاذ عماد، تعال عمي، تعال عمي، البارحة جيت عليه جايب طلب بيدك، شو تريد؟
1: والله قلت ألغي المولدة، ما أقدر بعد، ما تحمل
0: المواطنين يهجمون عليه على البيت.
1: إي والله
0: أخي، البارحة بعين العسكر أبو المولدة مطفي
1: بالقامة، قامة موجود
0: مكسرين مولدته، يعني ماكو غاز بالشارع، منين يجي؟ مكسرين مولدته أستاذ أحمد، يعني الموضوع جاي يتفاقم علينا احنا كأصحاب مولدات. لا احنا اليوم وقفنا وقفة احتجاجية، الأحد الحكومة تسوي حل، تسوي حل، ما تسوي حل احنا بعد ما نقدر، احنا نودي مفاتيحنا للسيد قائم مقام، كنا هذول كلهم الوراق شوفهم مولدات كركوك، ممثلين مولدات كركوك كلهم، نودي المفاتيح للسيد قائم مقام نقول للسيد انت دير المولدة وارباحها لكم، انتوا الدولة اخذوا الارباح لكم. ما بقى استاذ احمد، ما يصير يتعدون على ابو المولده، يعني المواطن يهجم على مواطن والحكومه واقفه تتفرج، الدوريه واقفه، شلون يصير استاذ احمد؟ دوريه واقفه والمواطن يهجم يكسر المولده
2: ويحرق طائرات،
0: يعني شلون يصير استاذ احمد؟ يعني
3: ليش ما في يوم شفناهم راحوا واحتجوا على داره الكهرباء؟
0: ما يروح
3: داره الكهرباء اللي هي المفروض توفر له الكهرباء،
0: ما يقدر يروح.
2: خصك اكو حل اخر يرضي جميع الاطراف، هو وزارة الكهرباء ما جاي يوفر كهرباء، تمام، وعنده تقريبا 1,000,000 موظف، على المليون أقل راتب 1,000,000 دينار، خلي يقصون منهم كل واحد نص، ينطونه نص، وما مشتغل ما مشتغل، وهذا النص خلي يشترون بيه غاز ويساعدون العالم، تقريبا يطلب المليار، 2-3 مليارات، ويشترون بيه غاز من الجوارين وينطونه، واحنا الشغلة مو خير للدولة؟
3: ليش احنا نجيب من الجوارين واحنا بلد النفط؟
2: ما عدنا، لانه جوارينا عندهم يبيعون، احنا يمنا ما نقدر نطلع، اذا نطلع يكلف علينا، بس جوارين مناصب ناصبين غراضهم كل عدهم مال تصفية غاز وماي كل شيء اكو يمهم، بس يمنا ما موجود. وزارة الكهرباء بس موظفينها خلي يقطعون منهم نص الراتب، من الوزير لاخر نفر، نص الراتب
0: حياتي،
2: 1,000,000 نفر
0: استاذ عماد،
2: تقريبا 500 مليار،
0: هاي فكره
2: يكفينا،
0: فكره هاي. انا جاي اقول لك اليوم تجمعوا اصحاب المولدات بعقر داري، يعني هسه هم جايين كلهم من بيتي، لان انا الممثل مالهم وانا المسؤول الشرعي مالهم، وجايين يطالبوني هاي قدامك، يطالبوني الجدول لازم يتبدل والحكومه تلقي حل، لان ما يصير المواطن يهجم على مواطن والحكومه تتفرج. وشكرا حياتي لكم
4: اخي العزيز، انا احد اصحاب المولدات، عندي كم موقع، ماكو ولدي اخواني والدي عندهم، زين عيل عسكري قاد السيارة.

0: المهم أخي عندك هسه حاليا قائمة قامت جديد ماكو ما عنده معادلة قانونية ولا اللجنة اللي موجودة بالقائمة قامية عنده معادلة. احنا عندنا ممثل مالنا ماكو مخلينا ممثل مولدات كركوك بالرابطة ثامر الإسحاقي جاي كاغهاوري يحشي كلام والقائم مقام منها يحشي كلام منها يطبق غير كلام زين ولا ما عنده فد معادلة قانونية. هل من المعقول قائم مقام حويجة هذا الشهر آلي 375 ساعة بكركوك مشتغل ماخدين 12000 دينار وقائم مقام الحويجة لأنه رجال قانوني ويعرف الإدارة ويعرف شلون يحكم وشلون ينطي معادلة مع حويجة مسويني 16000 دينار ونفس الحصة مال الغاز ونفس التشغيل حويجة 16000 دينار كركوك 12 قائم مقام ولجنة المولدات كركوك هاوري ده يشتغلون ضد أصحاب المولدات واسع حاليا برميل الغاز وصل فوق 260000 دينار منا للأحد إذا ما يبدل المعادلة مال المولدات وما يصير به زين معادلة قانونية مضبوطة بالتسعيرة المولدات للساعات ماكو يوم الأحد يصير إدفاع عام وش يصير خلي يصير زين ولا وهذا يرماكو احنا الناشط مو بس محافظ كركوك لانه محافظ كركوك هم من ما عنده اي صراحية واي شو اسمه ما عنده هسه لو باقين على استدراكان كنا ارحم اجا هذا المحافظ واجا هذا القائم مقامك زين كل الشغلة ماكو انعكست ضد اصحاب المودة ضد خدمة كركوك وابوك الله يرحمه اخي خلي يوفرون الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار احنا ممنونين بدال ما تدعم اصحاب المودات ب 30 لتر او 40 لتر وفر لنا 60 70 لتر ماكو انطيناها بسعر الدعم على مود نقدر نوفر المواطن وخليه يبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل ماكو انطى قرار وراء خلال 24 ساعه بدل القرار اصحاب المولدات نص من عنده ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب فالناشر رئيس الوزراء احنا كاصحاب مولدات كركوك ماكو لازم يتبدل المعادله مال تشغيل الساعات وتسعيره الساعات يا اما يبدلونا غير ماكو يجيبونا غير لجنه خلي يجينا قائم مقام حويجه خلي يجينا قائم مقام حويجه ماكو يسوي لنا يشكلون لجنه جديده شكوا بي قائم مقام حويجه قائم مقام كركوك نفس الشيء زين هو مو كان مدير ناحية بقرنزين هسه صار قائم مقام خليه هسه إذا ما تعرف بالمعادلة خليه شكل لكم لجنة ماكو إدارية وقانونية يعرف بالتسعيرة وتسعيرة الساعات
1: ذات هاليوم ما عندنا أي مشكلة الحكومة ما أريد منا ولا شيء بس يعوفوا لنا ينطونا الغاز وإحنا شغل 24 ساعة. أول شيء أنا أسأل من عندك هسه الكهرباء الوطنية ليش مقطوعة؟ لأنه ما موجود الغاز تمام غاز ما موجود فالدولة اللي يجيب الغاز قاطع علينا وهسه احنا كهرباء وطنية ماكو. هاليوم احنا نطلع بالشارع ندور على الغاز نركب نلقى لنا كية نحط بيه برميل غاز نريد نجيبه. خوف الله هم الجهات الأمنية هم زين شوية غاضين عينهم علينا بس بعض المرات هم يلزمون الكية اللي بيها غاز يصادرونه. اثنين ثلاثة يشتغلون بالغاز 24 ساعة مطاردين. أنا الحكومة منطيني يا الغاز أشغله ماكو إشكال. هاليوم أنا اليوم إيش قد بالشهر 17 18 بالشهر أنا 9 بالشهر أنا الحكومة مصفرة علي وأنت اشتري هذا الغاز كله أنت اشتري رأس الشهر وأنا أعطيك بس مال 10 أيام هذا ال 20 يوم اللي أنت صارفه أو في الشهر الجاي ماكو الوقت اللي منطيني إياه اللي يطلع بالإعلام من واحد القد الواحد الشهر الثامن الواحد الشهر التاسع هذا ما موجود. 10 بالشهر متصفر 12 بالشهر متصفر هذا المتصفر الموجود. أنا أريد مكان ألقى البيل الغاز على مود أنا شغله. أنا مطارد من قبل من الوطني من الشرطة من الإعلام هسه الإعلام أول ما يفتح حلقة أبو المولدة ظالم أبو المولدة هذا أبو المولدة اللي البارحة متعدين عليه دور كركوك بكملها ما لاقي غاز. الدولة ما تقدر تدبر غاز تشغل الكهرباء الوطنية للشعب تريدنا أنا أدبر غاز وما موجود والشيء الآخر الغاز هسه ما دبر أنت ليش تكسر هذا المال باكر من يشتغل مهم أن أنت تظل جواب التبريد على هذا أبو المولدة مهم أن راح يرجع بالتشغيل يمك ليش تتعدى على هذا الولد لأنه هاليوم طفى ولأنه ما لقى غاز. الدولة ما تدبر غاز أنا أدبر غاز الفلوس اللي ينطونا إياه حاسبيلنا يا احنا نشغل 1000 ساعة ينطونا 1000 دينار ربح. الشعب من يطلع 20,000 هم يتصورون احنا 20,000 دينار كامل حاطينها بجوبنا، عندي 1000 امبير 20 مليون انا حاط بجيبي، صدق بال 20 مليون دينار انا عندي 1000 امبير عندي مليون دينار بس، والباقي كله ماخذه الدوله حق غاز ماله وحق الغاز التجاري، ما مستلمين منا اي شيء. ترى احنا ارباحنا كل اصحاب المولدات 1000 دينار على الامبير. والشيء الاخر، أنا عندي منطقة منطينيا 175 كيفي، منطينيا قبل 15 سنة، قبل 2017 ما أقول لك أكثر، قبل 2017 هاي المنطقة كان سكنها كلها 600 بيت، متوزع على 600 مولدة، على 60 مولدة، كل 50 على مولدة. هاليوم وراء التأجير ما إجوا هالناس سكنوا، اللي كان عنده 175 كيفي وعنده 500 امبير هاليوم عنده 3000 امبير، تروح للدولة تقول له تعال انطيني غاز مالي حقي صار عندي 3000 امبير لازم انت تنطيني 350 كيفي، يقول منو قال

جنتي بو حكمات يما اكو خان مولدين ويما اخو من هالهولاتين يما عقدي بالسوا ساعات ما قال حكمتنا نكردو يما بالسوا ساعات حكمت كارباي بو هولاتي دابيك يما لاكو حكمت غدي لما كردو اس غازك ما ذاتي باي 200 ساعات يا 210 ساعات بدو انزروش او ترى مي بتجاريه كري كتو بتجاريه كري حكمت خوي حكمت بو معمله كان بتجاري دا هنا نوتجانا ذاتي بكاتا غاز بدينار عندها بلا معمل بيما بالدولار يفروشها تاني 850 دولار كعب هزارة قد يده 850 دولار او بكلاياكو تشغيل كهرباء وطنية حكومة خوي غازينية علي بمولدو بريكاتو مولدو بتعاصنية كدام عناوة بوش 6 ساعات بوش 6 ساعات وزو بوده ساعات عيشكا نك بسوا ساعات عيش بيوكي دوهو غازينية لهموك عراقة غازينية من اتسم ساز اكسيدا كرو اكسيدا بخوا همروش عطل ميا وحالا قبا همروش عطني استش مولدم واستاوا وتم هادو بو كناغر بيدامنا كوينشنا واستاوا ياخو برادري دوني كا لحي عسكري جوم ياكلو دسري كابرا خام مولدي غاز لكركانيا لبغانيا لجنوبنيا لا دنيا بنيا قراو بو غاز دسينا كوت وخلك جوم ياكلو دسري ولا كاك مولدي يستنو اوفيسا كيش كيلنو كابرا دسلاتيني كابرا سيبكا كغاز حكم الدعم منا كابا غاز من هولدين غاز تشوبينا من برسالة وكام سمن سيارغم بانزيت يعني بها اتدو ساعه 6 ساعه 4 ساعه محطقاني بانزي خانه وسط مواتي بانزي 15 دريت ياكم اي حكمه تو كهربات لمنيه ورغازم بدريا وركاك خير ما ناويه خير ما بماقخ ما كاري درسين هموش تكا اتي بوس نعبه دولار كري قايشه كتي باي 25 دولار فلترك كري بد دولار اتي غازك كري لمعامل على بد دولار بس كريكي ايما كل حكمه امانداتي غازك كل حكمه وريغرين هند الروشقة بس هو بدنارة والباقي همشت كمان بالدولار دولار بس سنة 158000 ملتشو بينهم ياك ورقة 158000 بس غاز بكري خواه شيل أو توم خواه شيل باري مال سعرة هم يفروشتوا انزل 48 مليون قرزان بس غاز بس غاز سيما شم كري واحد لس حساب خم كري ما هو سيما شنيا لبرك ما شنيا عطل بيه مزبوط نبرم تاجكم تاج نكرة شو معنى تهولير دبي أو شو كله جمرك دي داخل بيلا دار ما جمرك دار ما لهولير لهولير كري ما لنا بيه رسوم جمرك دي أو السنة بس جمرك أكش ما ليه سنة زريبة ما ليه سنة هر كيفية كي داري كرب هر كيفية كي دو زاري ما ليه سنة باري آوا دين إيجار الزاوية دين لزريبا هيك او زريبا متو لزري عرض لبلديه ورقريبا كريا بارغش يدي هيش تبر كم خير ازاي وكسيلياتوا جناب التاكسي اكتيا بو تاكسي بيت بمبر بو تشن شمال طول من 1000 نات ليسنا بو 1000 نات من بو بيمرينا بو سليماني لسمي غرينو بو هولي لهولي غرينو بو كركوك ابو 1000 نارا حكمه شي اوهم مفرين بيبقى ب 1000 نا خير اگر حكمه حكمه بها حقي حالاتي بدا حقي من ندى بكر باب السواس عقي خو ايش بيبقى أول شواس عزيات النادا بس لو شواس عاد شواس على الحكومة بتواتينا إذا بتصير بتصير الداتية لقى الرز حرمت مياه.

0: في كل العالم،
1: كل العالم، كل
0: العالم، وعلى مدار الساعة تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط.

0: بل بالصمت. احتج عدد من أصحاب المولدات في كركوك على أسعار الوقود مطالبين بتوفير الغاز المدعوم حكوميا، مناشدين بإعادة النظر في معادلة تشغيل الساعات وتسعيرها.
1: المعاملة الأهلية تستلم غاز حكومي يعني نفط عراقي من الحكومة بسعر الدينار العراقي، وتنتج الغاز هذا علينا المؤكسد تبيع علينا بسعر الدولار، يعني هم يستلمون عراقي والمعمل ينتج عراقي ويبيعنا اياه بالدولار. وهم ماكو يعني هسه عطان كان $300 $400 هسه عطان $850 وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد. ابو المولد بس يستلم غاز الحكومي من الدوله بفلوس عراقيه، يشتري الدهن بالدولار، يشتري الفلتر بالدولار، يشتري الغاز بالدولار، يشتري المحرك بالدولار، كله بالدولار، كله بالدولار. وقت التسعيرة من تريد تحاكي على التسعيرة يقول لك أنا ما أقدر أنطيك سعرك، الشارع يقوم علي.
2: خلي يوفرون الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار، احنا ممنونين. بدال ما تدعم أصحاب المولدات ب 30 لتر أو 40 لتر، وفر لنا 60 70 لتر ماكو نعطيناها بسعر الدعم على مود نقدر نوفر المواطن. وخلي يتبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل ماكو انطى قرار وراء

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: إذا دخلت حماما خارج منزلك فيجب أن تتركه في الحالة التي وجدتها عليه، وحاول عند استخدام المناديل أن تكون شخصا محافظا ولديك حسن التصرف، ولا تترك المناديل بالأرض. ويجب عليك حمل بعض عبوات العطور الصغيرة في حقيبتك، وفي حالة دخولك حماما خارج منزلك فضع من هذه العبوة في المكان ورش منها، حتى من يدخل من بعدك يجد المكان أفضل بدون أي روائح كريهة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: الموت والآخر من الرشيد FM.
1: لا تكثر من التنقل داخل المستشفى أثناء مرافقة المريض، ولا تتعامل مع وجودك في المستشفى كأمر عابر، بل اجعله دورا يتطلب الهدوء والاحترام والانضباط، وتعامل مع المريض بلطف، واخفض صوتك عند الحديث معه، وابتعد عن الكلام السلبي أو المقلق الذي قد يزيد توتره. كن سندا نفسيا له قدر الإمكان.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: فرحتي.
1: خليكم على السماء على رشيد اف ام.
0: بهواها نلتم.

0: رشيد ضحكتي. رشيد ضحكتي.
1: لحظة بس خل أسألك القمر شي عود لك.
0: خليك مع السمع على رشيد أف أم بهواها نلتم.
2: هواها نلتم. رشيد أف أم.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب العسكري من العراق ستكتمل في 30 أيلول الجاري، فيما بيّن أن القوات التي ستنسحب من العراق ستنتشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة. وقال المسؤول أن القوات الأمريكية ستغادر المواقع المتبقية في إقليم كردستان، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد داعش. وأضاف أن واشنطن وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرج مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرج إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح إطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرج إنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين. وفي هذه الأثناء أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وفتحها أمام حركة الطيران المدنية. وأوضح المكتب أن هذه المناطق كانت قد استقطعت من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية عقب وجود داعش عام 2014، واستمر ذلك لنحو عقد. وأشار إلى أن الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لإعادة تنظيم المجال الجوي وفق معايير السلامة والملاحة الدولية. على خلفية حادثة تداول لحم الخنزير في أسواق النجف، وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى الإدارة المحلية في المحافظة. وأكد الصدر في رسالة أن أي تقاعس أو غض للطرف من قبل الحكومة المحلية لن يقابل بالصمت. احتج عدد من أصحاب المولدات في كركوك على أسعار الوقود مطالبين بتوفير الغاز المدعوم حكوميا، مناشدين بإعادة النظر في معادلة تشغيل الساعات وتسعيرها.
2: المعاملة الأهلية تستلم غاز حكومي، يعني نفط عراقي من الحكومة بسعر الدينار العراقي، وتنتج الغاز هذا علينا، المؤسسة تبيع علينا بسعر الدولار، يعني هم يستلمون عراقي والمعمل ينتج عراقي يبيعنا اياه بالدولار. وهم ماكو، يعني هسه عطان كان 300 دولار، 400 دولار، هسه عطان 850 دولار، وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد. ابو المولد بس يستلم غاز الحكومي من الدولة بفلوس عراقية، يشتري الدهن بالدولار، يشتري الفلتر بالدولار، يشتري الغاز بالدولار، يشتري المحرك بالدولار، كله بالدولار، كله بالدولار. وقت التسعيرة من تريد تحاكي على التسعيرة يقول لك أنا ما أقدر أنطيك سعرك، الشارع يقوم علي.
3: خلي يوفرون الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار، احنا ممنونين. بدال ما تدعم أصحاب المولدات ب 30 لتر أو 40 لتر، وفر لنا 60 70 لتر ماكو انطيناه بسعر الدعم، على مود نقدر نوفر المواطن. وخليه يتبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل، ماكو انطى قرار وراء خلال 24 ساعة بدل القرار. اصحاب المولدات نص من عندها ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب. فالناشط رئيس الوزراء احنا كاصحاب مولدات كركوك ماكو، لازم يتبدل المعادلة مال تشغيل الساعات وتسعيرة الساعات، يا اما يبدلونا غير ماكو يجيبونا غير لجنة. خلي يجينا قائم مقام حويجة، خلي يجينا قائم مقام حويجة ماكو يسوينا يشكلون لجنة جديدة، شكوا بي قائم مقام حويجة، قائم مقام كركوك نفس الشيء. زين هو مو كان مدير ناحية بقرنجيل، هسه صار قائم مقام، خليه يسمى اذا ما تعرف بالمعادلة خليه يشكلونكم لجنة ماكو ادارية وقانونية يعرف بالتسعيرة وبتسعيرة الساعات.
0: سمعنا شوية اخبار من الرشيد اف ام.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. سحر الخيال والموسيقى والغناء

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
4: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

0: الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب العسكري من العراق ستكتمل في 30 أيلول الجاري، فيما بيّن أن القوات التي ستنسحب من العراق ستنتشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة. وقال المسؤول أن القوات الأمريكية ستغادر المواقع المتبقية في إقليم كردستان، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد داعش. وأضاف أن واشنطن وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرج مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرج إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح أطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرج إنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين. وفي هذه الأثناء أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وفتحها أمام حركة الطيران المدنية. وأوضح المكتب أن هذه المناطق كانت قد استقطعت من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية عقب وجود داعش عام 2014، واستمر ذلك لنحو عقد. وأشار إلى أن الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لإعادة تنظيم المجال الجوي وفق معايير السلامة والملاحة الدولية. على خلفية حادثة تداول لحم الخنزير في أسواق النجف، وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى الإدارة المحلية في المحافظة. وأكد الصدر في رسالة أن أي تقاعس أو غض للطرف من قبل الحكومة المحلية لن يقابل بالصمت. احتج عدد من أصحاب المولدات في كركوك على أسعار الوقود مطالبين بتوفير الغاز المدعوم حكوميا، مناشدين بإعادة النظر في معادلة تشغيل الساعات وتسعيرها.
2: المعاملة الأهلية تستلم غاز حكومي، يعني نفط عراقي من الحكومة بسعر الدينار العراقي، وتنتج الغاز هذا علينا، المؤسسة تبيع علينا بسعر الدولار، يعني هم يستلمون عراقي والمعمل ينتج عراقي ويبيعنا اياه بالدولار. وهم ماكو، يعني هسه عطان كان 300 دولار، 400 دولار، هسه عطان 850 دولار، وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد. ابو المولد بس يستلم غاز الحكومي من الدولة بفلوس عراقية، يشتري الدهن بالدولار، يشتري الفلتر بالدولار، يشتري الغاز بالدولار، يشتري المحرك بالدولار، كله بالدولار، كله بالدولار. وقت التسعيرة من تريد تحاكي على التسعيرة يقول لك أنا ما أقدر أنطيك سعرك، الشارع يقوم علي.
3: خلي يوفرون الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار، احنا ممنونين. بدال ما تدعم أصحاب المولدات ب 30 لتر أو 40 لتر، وفر لنا 60 70 لتر ماكو، انطيناها بسعر الدعم على مود نقدر نوفر المواطن. وخليه يتبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل، ماكو انطى قرار وراء خلال 24 ساعة بدل القرار. أصحاب المولدات نص من عندها ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب. فالناشر رئيس الوزراء احنا كأصحاب مولدات كركوك ماكو، لازم يتبدل المعادلة مال تشغيل الساعات وتسعيرة الساعات، يا أما يبدلونا غير ماكو، يجيبونا غير الوزراء. خلي يجينا قائم مقام حويجة، خلي يجينا قائم مقام حويجة ماكو، يسوينا يشكلون الوزراء جديد شكو بي قائم مقام حويجة. قائم مقام كركوك نفس الشيء زين، هو مو كان مدير ناحية بكرنجير، هسه صار قائم مقام. خليه يسمع، إذا ما تعرف بالمعادلة خليه شكلكم لجنة ماكو إدارية وقانونية يعرف بالتسعيرة وبتسعيرة الساعة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: والآخر من الرشيد FM.
1: عند الدخول لغرفة قياس الملابس في الأماكن التجارية فلا بد من تعليق الملابس ولا تلقيها على الأرض ولا تتركها مقلوبة ولا تتعامل معها بشكل غير لائق، وانظر على أرقام المقاسات على الملابس قبل قياسها، وعامل قطع الملابس كما تعامل أغراضك الثمينة في المنزل. وإذا لم يعجبك شيء لا تترك الملابس معلقة بغرفة القياس، احضرها معك للعاملين بالمكان مع شكرهم على تعبهم معك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب العسكري من العراق ستكتمل في 30 أيلول الجاري، فيما بيّن أن القوات التي ستنسحب من العراق ستنتشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة. وقال المسؤول أن القوات الأمريكية ستغادر المواقع المتبقية في إقليم كردستان، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد داعش. وأضاف أن واشنطن وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرجي إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح أطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرجي أنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين. وفي هذه الأثناء أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وفتحها أمام حركة الطيران المدنية. وأوضح المكتب أن هذه المناطق كانت قد استقطعت من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية عقب وجود داعش عام 2014، واستمر ذلك لنحو عقد. وأشار إلى أن الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لإعادة تنظيم المجال الجوي وفق معايير السلامة والملاحة الدولية. على خلفية حادثة تداول لحم الخنزير في أسواق النجف، وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى الإدارة المحلية في المحافظة. وأكد الصدر في رسالة أن أي تقاعس أو غض للطرف من قبل الحكومة المحلية لن يقابل بالصمت. احتج عدد من أصحاب المولدات في كركوك على أسعار الوقود مطالبين بتوفير الغاز المدعوم حكوميا، مناشدين بإعادة النظر في معادلة تشغيل الساعات وتسعيرها.
2: المعاملة الأهلية تستلم غاز حكومي، يعني نفط عراقي من الحكومة بسعر الدينار العراقي، وتنتج الغاز هذا علينا، المؤكسد تبيع علينا بسعر الدولار، يعني هم يستلمون عراقي والمعمل ينتجه عراقي ويبيعنا اياه بالدولار. وهم ماكو، يعني هسه عطان كان 300 دولار، 400 دولار، هسه عطان 850 دولار، وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد. ابو المولد بس يستلم غاز الحكومي من الدوله بفلوس عراقيه، يشتري الدهن بالدولار، يشتري الفلتر بالدولار، يشتري الغاز بالدولار، يشتري المحرك بالدولار، كله بالدولار، كله بالدولار. وقت التسعيرة من تريد تحاكي على التسعيرة يقول لك أنا ما أقدر أنطيك سعرك، الشارع يقوم علي.
3: خليه يوفرون الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار، احنا ممنونين. بدال ما تدعم أصحاب المولدات ب 30 لتر أو 40 لتر، وفر لنا 60-70 لتر، ماكو نعطيناها بسعر الدعم على مود نقدر نوفر المواطن. وخليه يتبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل، ماكو انت قرار وراء خلال 24 ساعه تبدل القرار. اصحاب المولدات نص من عندهم ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب، فالناس رئيس الوزراء احنا كاصحاب مولدات كركوك ماكو، لازم يتبدل المعادله مال تشغيل الساعات وتسعيره الساعات، يا اما يبدلونا غير ماكو يجيبونا غير لجا. خلي يجينا قائم مقام حويجه، خلي يجينا قائم مقام حويجه ماكو يسوي لنا يشكلون لجنه جديده، شكوا بي قائم مقام حويجه، قائم مقام

0: كركوك نفس الشيء. زين هو مو كان مدير ناحية بكرنزيت هسه صار قائم مقام. خليه هسه إذا ما تعب المعادلة خليه شكل لكم لجنة ماكو إدارية وقانونية يعرف بالتسعيرة وتسعيرة الساعة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.

0: دائما انا استضيفك بالراديو، لكن اليوم انا جيت يومكم هنا رشيد. صوتكم صوت المواطن، صوت احنا دائما نقولها صوت الكل، لكن نوصل لمرحله انه انتم تشيلون الحمل وحدكم والناس تحكي عليكم والاعلام يحكي عليكم، شنو السبب؟
1: اشكرك استاذ احمد على هذا السؤال. والله استاذ احمد الرشيد انتوا 24 ساعه ويانا اول باول، يعني عندكم علم معاناتنا، عندكم علم ابو المولد خطيه صاير هو الدوله يعني هسه حاليا. اولا استاذ احمد المعامله الاهليه تستلم غاز حكومي يعني نفط عراقي من الحكومه بسعر الدينار العراقي، وتنتج الغاز هذا علينا المؤكسد تبيع علينا بسعر الدولار، يعني هم يستلمون عراقي والمعمل ينتج عراقي يبيعنا اياه بالدولار، وهم ماكو يعني هسه عطان كان 300 دولار 400 دولار هسه عطان 850 دولار وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد.

0: يوم ترحيل تدري يعني شنو استاذ احمد؟ يعني 15,000 ابو المولده مرحلينها منه، ابو المولده ما يقدر، مو حكومه، ابو المولده مواطن، يعني هو مواطن فقير فاتح على باب الله المولده حتى يسترزق منها. طالعين جبايه مال كهرباء، جبايه مال كيفي، جبايه مال مي، جبايه مال ضريبه، جبايه، يعني هذا كله براس ابو المولد جبايه. وابو المولده من يريد يجيب من المواطنين؟ الحكومه ما تقبل. البارحة أبو المولد مخلص غاز، وهي الحكومة كلها تدري العراق كله ما بيه غاز، أمانة بغداد طافية ما بيها غاز، ما علينا بأمانة بغداد، هنا بكركوك المراكز ما عندها غاز تودي المتهمين ترحلهم للمحكمة. السيد المحافظ شخصيا طلع على الهواء، على الهواء قال أني رحت أدور غاز مثل الأقدي حتى أمشي الدوائر مالتي. من أبو المولد يخلص غاز المواطنين يجون على ابو المولد يكسرون مولدته ويحرقونها اذا ما عنده غاز. زين ابو المولد استاذ احمد خما حكومه، ابو المولد شخص فقير، هذا الشخص باع بيت وباع سياره، ها تعال يا جاي عم ابو علي، باع سياره وباع بيته وباع ذهب مرته عنده مولده بال 55، الكيفي ماله 200 كيفي، يعني عنده مال 800 امبير والمنطقه مالته 2000 امبير. صار لهاي ثاني سنة يروح يقدم طلب للحكومة، يا أبا أنا ما عندي استحقاقي، توني استحقاقي، ها ماكو
1: لحد ثاني
0: جنابك ناشدت على الهواء، ماكو جانبنا ناشدنا على الهواء، ماكو. دقيقة يا أخوي أستاذ عماد، تعال عمي البارحة جيت علي جايب طلب بيدك، شو تريد؟
1: والله قلت ألغي المولدة،
2: ما اقدر بعد، ما تحمل
0: المواطنين يهجمون عليه على البيت.
2: اي والله
0: اخي البارحه بعين العسكري ابو المولد مطفي
1: بالقامقام موجود
0: مكسرين مولدته، يعني ماكو غاز بالشارع منين يجي؟ مكسرين مولدته استاذ احمد، يعني الموضوع جاي يتفاقم علينا احنا كاصحاب مولدات. لا احنا اليوم وقفنا وقفه احتجاجيه، الاحد الحكومه تسوي حل، سوي حل، ما تسوي حل احنا بعد ما نقدر، احنا نودي مفاتيحنا للسيد قام مقام، كنا هذول كلهم الوراق شوفهم مولدات كركوك، ممثلين مولدات كركوك كلهم، نودي المفاتيح للسيد قام مقام نقول له استاذ انت دير المولده وارباحها لكم، انتوا الدوله خذوا الارباح لكم. ما بقى استاذ احمد، ما يصير يتعدون على ابو المولده، يعني المواطن يهجم على مواطن والحكومه واقفه تتفرج، الدوريه واقفه، شلون يصير استاذ احمد؟ دوريه واقفه والمواطن يجي يكسر المولده
1: ويحرق طيارات،
0: يعني شلون يصير استاذ احمد؟ يعني
3: ليش ما في يوم شفناهم راحوا واحتجوا على دائره الكهرباء؟
0: ما يروح
3: دائره الكهرباء اللي هي المفروض توفر لك كهرباء،
0: ما يقدر يروح.
1: قصتك اكو حل اخر يرضي جميع الاطراف، هو وزاره الكهرباء ما جاي يوفر كهرباء، تمام، وعنده تقريبا 1,000,000 موظف، على المليون اقل راتب 1,000,000 دينار، خلي يقصون منهم كل واحد نص، ينطونه نص، هو ما مشتغل، وهذا النص خلي يشترون بيه غاز ويساعدون العالم، تقريبا يطلب المليار، مليارين، 3 مليارات، ويشترون بيه غاز من الجوارين وينطونه، واحنا الشغله مو خير للدوله؟
3: ليش احنا نجيب من الجوارين واحنا بلد النفط؟
1: ما عندنا، لانه جواريننا عندهم يبيعون، احنا يمنا ما نقدر نطلع، اذا نطلع يكلف علينا، بس جوارين مناصب ناصبين غراضهم كله عندهم، مال تصفيه غاز وماي كل شيء اكو يمهم، بس يمنا ما موجود. وزاره الكهرباء بس موظفينها خلي يقطعون منهم نص الراتب، من الوزير لاخر نفر، نص الراتب
0: حياتي،
1: 1,000,000 نفر
0: استاذ عماد،
1: تقريبا 500 مليار،
0: هاي فكره
1: يكفينا،
0: فكره هاي. انا جاي اقول لك اليوم تجمعوا اصحاب المولدات بعقر داري، يعني هسه هم جايين كلهم من بيتي، لان انا الممثل مالهم وانا المسؤول الشرعي مالهم، وجايين يطالبوني هاي قدامك، يطالبوني الجدول لازم يتبدل والحكومه تلقي حل، لان ما يصير المواطن يهجم على مواطن والحكومه تتفرج. وشكرا حياتي لكم
4: اخي العزيز. انا احد اصحاب المولدات، عندي كم موقع، ماكو ولدي اخواني والدي عندهم، زين العسكري قادسيه. المهم اخي عندك هسه حاليا قائم مقام الجديد ماكو، ما عنده معادله قانونيه، ولا اللجنه اللي موجوده بالقائم مقامية عندهم معادله، احنا عندنا ممثل مالنا ماكو، مخلينا ممثل مولدات كركوك بالرابطه ثامر الاسحاقي جاي كاغهوري يحكي كلام، والقائم مقام منها يحكي كلام منها يطبق غير كلام، زين ولا لا؟ ما عنده فد معادلة قانونية، هل من

0: معقول قائم مقام حويجة هذا الشهر آلي 375 ساعة بكركوك مشتغل ماخدين 12 مليون قائم مقام الحويجة لأنه الرجال قانوني ويعرف الإدارة ويعرف شلون يحكم وشلون ينطي معادلة مع حويجة مسؤولين 16 دينار ونفس الحصة مال الغاز ونفس التشغيل حويجة 16 دينار كركوك 12 قائم مقام ولجنة المولدات كركوك هاورة دي يشتغلون ضد أصحاب المولدات واسع حاليا برميل الغاز وصل فوق 260 دينار منا للأحد إذا ما يبدل المعادلة مال المولدات وما يصير به زين معادلة قانونية مضبوطة بالتسعيرة المولدات للساعات ماكو يوم الأحد يصير إدفاع عام وش يصير خلي يصير زين ولا وهذا ماكو احنا ناشد مو بس محافظ كركوك لانه محافظ كركوك هم ما عنده اي صلاحيه واي شو اسمه ما عنده هسه لو باقين على استدراكان كنا ارحم اجى هذا المحافظ واجى هذا القائم مقام ماكو زين كل الشغله ماكو انعكست ضد اصحاب المولدات ضد خدمه كركوك وابوك الله يرحمه اخي خلي يوفرون لنا الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار احنا ممنونين بدال ما تدعم اصحاب المولدات ب 30 لتر أو 40 لتر وفر لنا 60-70 لتر ما كون طيناها بسعر الدعم على مود نقدر نوفر المواطن وخليه يتبدل الجدول مال التشغيل هسا حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل ماكو انت قرار وراء خلال 24 ساعة بدل القرار أصحاب المولدات نص من عندها ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب فالناشط رئيس الوزراء احنا كاصحاب مولدات كركوك ماكو لازم يتبدل المعادله مال تشغيل الساعات وتسعيره الساعات يا اما يبدلونا غير ماكو يجيبونا غير لجنه خلي يجينا قائم مقام حويجه خلي يجينا قائم مقام حويجه ماكو يسوي لنا يشكلون لجنه جديده شكوا بي قائم مقام حويجه قائم مقام كركوك نفس الشيء زين هو مو كان مدير ناحية بقرنزير هسه صار قائم مقام خليه هسه إذا ما تعرف بالمعادلة خليه يشكل لكم لجنة ماكو إدارية وقانونية يعرف بالتسعيرة وتسعيرة الساعات
1: هاليوم ما عندنا أي مشكلة الحكومة ما نريد منه ولا شيء بس يعوفوا لنا ينطونا الغاز وإحنا شغل 24 ساعة أول شيء أنا أسأل من عندك هسه الكهرباء الوطنية ليش مقطوعة لأنه ما موجود الغاز تمام غاز ما موجود فالدولة اللي يجيب الغاز قاطع علينا وهسه احنا كهرباء وطنية ماكو هاليوم احنا نطلع بالشارع ندور على الغاز نركب نلقى لنا كية نحط بيه برميل غاز نريد نجيبه خلف الله هم الجهات الأمنية هم زين شوية غاضين عنهم علينا بس بعض المرات هم يلزمون الكية اللي بيها غاز يصادرونه اثنين ثلاثة يشتغلون بالغاز 24 ساعة مطاردين أنا الحكومة منطيني إياه الغاز أشغله ماكو إشكال هاليوم أني اليوم إيش قد بالشهر 17-18 بالشهر أنا 9 بالشهر أني الحكومة مصفرة علي وأنت اشتري هذا الغاز كله أنت اشتري رأس الشهر وأنا أعطيك بس ما 10 أيام هذا 20 يوم اللي أنت صارفه أو في الشهر الجاي ماكو الوقت اللي منطيني إياه اللي يطلع بالإعلام من واحد القد الواحد الشهر الثامن الواحد الشهر التاسع هذا ما موجود 10 بالشهر متصفر 12 بالشهر متصفر هذا المتصفر الموجود أنا أريد مكان ألقى البيل غاز على مود أنا شغله أنا مطارد من قبل من الوطني من الشرطة من الإعلام هسه الإعلام أول ما يفتح حلقة أبو المولدة ظالم أبو المولدة هذا أبو المولدة اللي البارحة متعدين عليه دور كركوك بكملها ما لاقي غاز الدولة ما تقدر تدبر غاز تشغل الكهرباء الوطنية للشعب تيدنا أنا أدبر غاز وما موجود والشيء الآخر الغاز هسه ما تدبر أنت ليش تكسر هذا المال باكر من يشتغل مهم يعني أنت تظل جواب التبريد على هذا أبو المولدة مهم يعني راح يرجع بالتشغيل يمك ليش تتعدى على هذا الولد لأنه اليوم طفى ولأنه ما لقى غاز الدولة ما تدبر غاز أنا

0: تجي تنطيني 2000 لتر غاز تقول لي هذا الغاز اللي انت مشتري كله مشتري ب 450 دينار وينك وشي؟ ليش ما يجيب لنا غاز؟ ليش ما يفتح غاز مقدمة لحد ما يجي وقت انه يصير جو حلو ويطلع لنا تسعيراتنا؟ هسه المولدات ب 315,000 متصفرين وعندهم هسه تقريبا 100 ساعة وهذا 9000 دينار 24,000 دينار ورأس الشهر ايش قد ضال بيه؟ ايش قد ضال؟ انت الحكومة ما جاي يفهم العالم يقول لهم ترى الشغلة مو يمن ابو المولدة احنا جاي موتينا على انتم موتوه على مود احنا نخلص من مشكلته. طيب اذا يتصفر الراس الشهر 30,000 ما يوقف.
1: استاذ احمد استاذ عماد يحكي هذا الولد يحكي وياك بالكردي بالكردي يحكي
2: كاكا برادر
1: يحكي على المعامل المال الغاز.
2: سلاو رزمي ابو همو صاحب مول اللي كان كاكا بالنسبة غاز ام غازة حكومية كادرية بدينارة معامل اللي كان بدينار صاحب يكن لحكومة بس معامل بدولار يداتو ابو موليدا اگر يا دولار يك هزار استرك ولا برمي لغان ده هزار كان باني يعني وجد بي حل يا ابو اخوي حل بكري قال بونو منا معمل بدينار الحكومه السحبيه كبا دولار ذاته مولد اما وجد بي حل بكري وانيا كوي حل ديك شيء اللي راي عند بي كيف كان حكومه او انا كيف كم زيادك يعني وجد بي غازي تزاري لبازار هر زمك اگر مشاكل مولد حلنا بي عند بي كهرباء خوي تاك
3: بيشكي خوي بيشوازي لقناة رشيدة كين كادوتا لا مانو كبعاناتي مولدة مانا قينيتي بو حكمات إما أكو خانو مولدة وإما خمان هالهولاتين إما عقدي بالسؤال ساعات ما قال حكمات ناكردو إما بالسؤال ساعات حكمات كارباي بو هولاتي دابي كين إما لايك وحكمات غدري لما كردو هاس غازك ماداتي باي دو سبت ساعات يا دو سبت ده ساعات بو دوان زروش أو يترى مي بتجارية كره كتو بتجارية كري حكمات خوي حكمات بو معملة كان بتجارية دا هنا نوتقين داتي بيكاتا غاز بدينري عنده بلا معمل بيما بالدولار يفروشه طني 850 دولار كاب هزاره قد 850 دولار او بكلاكو تشغيل كهرباء وطني حكومه خوي غازينيه علي بمولدو بريكاتو مولدو متاسني قدام اناوا بو 6 ساعات بو 6 ساعات بو 10 ساعات ايشكا نقبل 6 ساعات ايش بيوكين دواء غازنيه لها موك عراق غازنيه من اتسز اكسيدا كرم اكسيدا بخو همروج عطل ميه وحاله قبل همروج عطني استش مولدم واستاوا وتم هادو بو كناغر بيدامنا كوينشنا واستاوا يا اخو برادري دنيا كا لحي عسكري جميع قلود السري كبر خام مولدي غاز لكركانيه لبغانيه لجنوبنيه لا دنيا بنيا قراو بو غاز د سينا كوت وخلق جميع قلود السري ولا كا مولدي يستنوا اوفيسا كيش كيرنوا كبر د سلاتيني كبر سيبكا كغاز حكمه دعم منك ابو غاز من هالاتين غاز تشوبيرا من برسالته وكم سمت سيارقم بنزيت يعني بها اتدو ساعه 6 ساعه 4 ساعه لما حتقاني بنزي خانه وسط مواتي بنزي 15 دريت يا كم اي حكمه تو كهربات لمنيا ولا غاز مدريا ولا كاك خير ما ناليا خير ما بماقخ ما كاري درسين هموش تقا اتي بوس نعبه دولار كري هاي شكتي ب 25 دولار فلترك كري بده دولار اتي غاز كري لما معامل على بدولار بس كريكي إما كل حكمة أمانداتي غازكي كل حكمة وري أقرين هند الروشكا بس هو بدنارا والباقي هم مشتكمان بدولارا دولار بس سنة 158,000 ملو شو بيرم ياك ورقية 158,000 بس غاز بكري خواوة شير أوتم خواوة شير باري مال سعرة همين فروشتوا انزا 48 مليون قرزانم بس غاز بيت غاز سيما شم كري واحد لسا حساب خوم كري مو سيما جنيا لبرك ما جنيا عاطل بي مزبورم روم ساشكو تاك نكرا شمانة هولير دبايا او شوكلا قمرك دي داخل بي لدار ما قمرك دار ما لهولير لهولير كري ما لنا بي رسوم قمرك دي اول سني بسا قمرك اقش ما ليه سنن زريبة ما ليه سنن هر كيفية كي داري كرب هر كيفية كي دو زاري ما ليه سنن باري آوة دين إجاري زوية دين لزريبا هيتش او زريبا متو لزري عرض لبلدي ولا قريب بكريا بارك الشيء دي هيش تبر كم خير ازاي وقت سيلي هاتوا زناب التاكسي اكتيا بو تاكسي بيت بمبر بو تنسى مال طولي من 1000 نات لي سنة بو 1000 نات من ادمام بو بيمالي نات بمبو سليماني لسماء قرين بو هولي لهولي رقرين بو كركوك او بو 1000 نارا حكمة شو او هم مفرين بيبكا بو 1000 نات خير اگر حكمت حكمت بيا حقي حالاتي بدا حقي من ندا بكر باب السواس عاقي خو ايش بيبكا أول شو أسعى زيادة ناتها بس لو شو أسعى الحكومة بتعطينا إذا بتصير بتصير الداتية لقى الرز حرمت مياه.

واحد من جرح ما يشيلنا وعلهم هذا الزمان يعيش.

0: يبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: لا تكثر من التنقل داخل المستشفى أثناء مرافقة المريض، ولا تتعامل مع وجودك في المستشفى كأمر عابر، بل اجعله دورا يتطلب الهدوء والاحترام والانضباط، وتعامل مع المريض بلطف، واخفض صوتك عند الحديث معه، وابتعد عن الكلام السلبي أو المقلق الذي قد يزيد توتره. كن سندا نفسيا له قدر الإمكان.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: استعد لحياة أكثر نشاطاً. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب العسكري من العراق ستكتمل في 30 أيلول الجاري، فيما بيّن أن القوات التي ستنسحب من العراق ستنتشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة. وقال المسؤول أن القوات الأمريكية ستغادر المواقع المتبقية في إقليم كردستان، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد داعش. وأضاف أن واشنطن وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرجي إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح أطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرجي أنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين. وفي هذه الأثناء أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وفتحها أمام حركة الطيران المدنية. وأوضح المكتب أن هذه المناطق كانت قد استقطعت من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية عقب وجود داعش عام 2014، واستمر ذلك لنحو عقد. وأشار إلى أن الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لإعادة تنظيم المجال الجوي وفق معايير السلامة والملاحة الدولي. على خلفية حادثة تداول لحم الخنزير في أسواق النجف، وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى الإدارة المحلية في المحافظة. وأكد الصدر في رسالة أن أي تقاعس أو غض للطرف من قبل الحكومة المحلية لن يقابل بالصمت. احتج عدد من أصحاب المولدات في كركوك على أسعار الوقود مطالبين بتوفير الغاز المدعوم حكوميا، مناشدين بإعادة النظر في معادلة تشغيل الساعات وتسعيرها.
4: المعاملة الأهلية تستلم غاز حكومي، يعني نفط عراقي من الحكومة بسعر الدينار العراقي، وتنتج الغاز هذا علينا، المؤكسد تبيع علينا بسعر الدولار، يعني هم يستلمون عراقي والمعمل ينتج عراقي يبيعنا اياه بالدولار. وهم ماكو، يعني هسه عطان كان 300 دولار، 400 دولار، هسه عطان 850 دولار، وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد. أبو المولدة

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب العسكري من العراق ستكتمل في 30 أيلول الجاري، فيما بيّن أن القوات التي ستنسحب من العراق ستنتشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة. وقال المسؤول أن القوات الأمريكية ستغادر المواقع المتبقية في إقليم كردستان، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد داعش. وأضاف أن واشنطن وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرجي إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح أطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرجي إنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين. وفي هذه الأثناء أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وفتحها أمام حركة الطيران المدنية. وأوضح المكتب أن هذه المناطق كانت قد استقطعت من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية عقب وجود داعش عام 2014، واستمر ذلك لنحو عقد. وأشار إلى أن الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لإعادة تنظيم المجال الجوي وفق معايير السلامة والملاحة الدولية. على خلفية حادثة تداول لحم الخنزير في أسواق النجف، وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى الإدارة المحلية في المحافظة. وأكد الصدر في رسالة أن أي تقاعس أو غض للطرف من قبل الحكومة المحلية لن يقابل بالصمت. احتج عدد من أصحاب المولدات في كركوك على أسعار الوقود مطالبين بتوفير الغاز المدعوم حكوميا، مناشدين بإعادة النظر في معادلة تشغيل الساعات وتسعيرها.
2: المعاملة الأهلية تستلم غاز حكومي، يعني نفط عراقي من الحكومة بسعر الدينار العراقي، وتنتج الغاز هذا علينا، المؤكسة تبيع علينا بسعر الدولار، يعني هم يستلمون عراقي والمعمل ينتج عراقي ويبيعنا اياه بالدولار. وهم ماكو، يعني هسه عطان كان 300 دولار، 400 دولار، هسه عطان 850 دولار، وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد. ابو المولد بس يستلم غاز الحكومي من الدولة بفلوس عراقية، يشتري الدهن بالدولار،

0: يشتري الفلتر بالدولار، يشتري الغاز بالدولار، يشتري المحرك بالدولار، كله بالدولار. كله بالدولار. وقت التسعيرة من تريد تحاكي على التسعيرة يقول لك أنا ما أقدر أنطيك سعرك، الشارع يقوم علي.
1: خليه يوفروا لنا الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار، احنا ممنونين. بدال ما تدعم أصحاب المولدات ب 30 لتر أو 40 لتر، وفر لنا 60 70 لتر ماكو نعطيناه بسعر الدعم. على مود نقدر نوفر المواطن وخليه يتبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل ماكو انطى قرار وراء خلال 24 ساعه تبدل القرار. اصحاب المولدات نص من عندهم ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب. فالناس رئيس الوزراء احنا كاصحاب مولدات كركوك ماكو لازم يتبدل المعادله مال تشغيل الساعات وتسعيره الساعات. يا اما يبدلونا غير ماكو يجيبونا غير لجنه، خلي يجينا قائم مقام حويجه، خلي يجينا قائم مقام حويجه ماكو يسوينا يشكلون لجنه جديده شكوا بي، قائم مقام حويجه، قائم مقام كركوك نفس الشيء، زين هو مو كان مدير ناحيه بقرنجيل هسه صار قائم مقام، خليه هسه اذا ما تعرف بالمعادله خليه يشكلون لكم لجنه ماكو اداريه وقانونيه يعرف بالتسعيره وبتسعيره الساعات.
2: سمعنا شويه اخبار من الرشيد اف ام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: انظر يا أبي، نجمة تحاول الوقوف والعدو.
1: أظنها ما زالت صغيرة على ذلك.
0: فعلا، كلي جيدا يا نجمة، وغدا تصبحين أمهر الخيول وأجملها
2: إن شاء الله. هيا بنا يا ليلى، أنا مثلك أريد اللعب مع ابنتي، ولكن العمل أهم.
1: صاحبتك السلامة يا سيدي،
0: سأنتظرك يا أبي على العشاء
2: إن شاء الله. أراكما على خير.

0: لماذا لا ترد له ماله يا سيد راضي؟
1: يا سيدي، لقد اتفقنا أن نتشارك في التجارة، وهناك قافلة قادمة في الطريق ولكنها تأخرت بعض الوقت.
0: هذا الكلام غير مكتوب في العقد.
2: أرأيت؟ وأنا أريد مالي.
1: ألا يمكنه أن ينتظر بضعة أيام أخرى؟
0: لو كان يريد الانتظار لما لجأ إلى القاضي.
2: يحيى العدل!
1: المشكلة يا سيدي أن مالي كله أودعته في القافلة،
2: ولكنه يملك أغناماً وماشية كثيرة تساوي قيمة الدين.
0: هل هذا صحيح؟
1: نعم يا سيدي، ولكننا كنا قد اتفقنا على المشاركة في المكسب والخسارة.
0: لا تضع الوقت، تصرف ورد الدين إلى صاحبه في الحال.
1: أمرك يا سيدي، تعال لتأخذ الماشية.
2: بل توصلها أنت إلى حظائري.
0: هذا حقه، لقد أتى بالمال إليك، وعليك أن ترده حيث يريد.
3: أليس الجو بارداً بعض الشيء؟
0: بل النسيم عليل، والحقيقة أن هذه العباءة الثقيلة تدفئني تماماً.
3: عظيم، إذن تكمل لي قصة السيدة مريم.
0: حسناً، أين توقفنا؟
3: عندما كبرت مريم وهي في كفالة زكريا عليه السلام، وكان هو وزوجته يجدان عندها رزقاً عجيباً.
0: نعم، كان يجدان فاكهة الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف، وسبحان من هذا عطاؤه. لما رأى سيدنا زكريا عليه السلام الرزق الذي يأتي لمريم في محرابها، فضلاً عن تقواها وخلقها العظيم، تمنى على الله أن ينجب، ودعا ربه، ودعوة الأنبياء حق.
4: هذا أجمل خبر سمعته يا خالتي.
5: أنا نفسي لا أصدق يا مريم، كيف تلد عجوز مثلي؟
4: ليس بعيداً على الله الكريم. كلي، أنت الآن بحاجة إلى الغذاء.
5: لم تعد لي أمنية في هذه الدنيا إلا أن أفرح بك يا مريم وأحمل أولادك.
4: هذا أمر لا أفكر فيه أبداً، لقد نذرت نفسي لعبادة الله الواحد الأحد.
5: أعرف، ولكني تمنيت أن أرى لك وليداً.
4: كلميني عن مولودك أنت يا خالتي، هل فكرتما في تسميته؟
5: يحيى، هكذا سماه الله.
4: الله هو الذي اختار له الاسم؟
5: نعم، أوحى به إلى نبي الله زكريا.
4: يحيى، لم يطلق هذا الاسم على أحد من قبل.
6: توقف يا فتاة، إلى أين تذهبين؟
4: وعليك السلام ورحمة الله.
6: ما هذه الإجابة؟ سألتك إلى أين تذهبين؟
4: وما شأنك بي أيها الجندي؟
6: أنا إسكيلس، المسؤول عن الأمن في هذه المنطقة، وأمثل هيرودس، الحاكم الذي يخضع للإمبراطور الروماني العظيم. ابتعدي، ابتعدي أيتها الكلاب اللعينة.
4: لقد ظنت الكلاب أنك تريد بنا الأذى، فهاجمتك بهذا التسرع والغضب.
6: ولماذا لم تهاجمك أنت؟
4: لأنها لم ترى مني شراً أو أذى.
6: ألا تريدين مني أن أحميك حتى تصل إلى بيتك؟
4: الله وحده الذي يحمي ويحفظ أيها الجندي. شكراً لك على كل حال.
6: هل لي أن أسير بجوارك بعض الوقت؟ بصراحة أخشى أن تهاجمني الكلاب.
4: سر أمامي إذن، وسأتركك عند المحراب حتى لا أتأخر عن صلاتي.
0: كانت السيدة مريم وحدها في المحراب عندما تجلى لها الروح الأمين جبريل في صورة كائن بشري.
4: ما هذا؟ من أنت؟
0: طمأنها الملك الكريم بقوله: إنما أنا رسول ربك، جئت بأمره لأبشرك بغلام زكي.
4: غلام؟ كيف يكون لي غلام وأنا لم يمسسني بشر؟
0: قال الملك الكريم: هكذا قضت مشيئة الله، سيكون هذا الغلام بإذن الله آية للناس ورحمة. ونفخ الملك الكريم نفخة قوية ثم مضى في هدوء.
4: أين الذي كان يكلمني؟ لم يذكر لي حتى اسمه. كيف مضى والباب مغلق؟ يا ربي، يا ربي أعني على ما قدرته لي.

0: مريم، ماذا جرى؟ لم تزوريني منذ وقت طويل.
1: خالتي، أهلا بك.
0: هل أنت بخير؟
1: الحمد لله على كل حال.
0: له الحمد في السراء والضراء، ولكن صوتك ينبئ عن شيء خطير.
1: ماذا تعنين؟
0: هل تخفين أمرا عني؟
1: ليته كان بمقدوري أن أتحدث.
0: افتحي قلبك يا مريم وكوني واثقة بالله.
1: كيف حال يحيى؟
0: في خير حال والحمد لله. تركته نائما وجئت لأطمئن عليك.
1: اطمئني يا خالتي، إن الله لن يضيعنا.
0: هيا تحدثي، إنني مصغية.
1: صدقيني لا أدري هل يصح أن أتحدث أم لا.
0: فهمت، أنت فتاة مباركة، ومن يكون مثلك مع الله لا يخشى شيئا من أمور الدنيا.
1: تفضلي يا خالتي، هذا نصيبك أنت ونبي الله زكريا عليه السلام.

0: ألا تدري أيها الجندي الطيب أسكيلس ما سبب استدعاء فخامة الحاكم لي؟
1: ستعرف كل شيء في وقته.
0: أردت فقط يا صديقي أن أفهم حتى أؤدي المطلوب مني على أفضل وجه.
1: ها قد وصلنا.
0: السلام على مولاي الحاكم العظيم هيرودس.
2: ما الجديد عندك يا كبير الكهنة؟
0: الناس يدعون لمولاي بطول العمر والصحة.
2: أنت كاذب، لا أحد يسعد لفرض ضرائب جديدة.
0: يعرفون أنها ضرورة لأمنهم واستقرارهم.
2: ألا يوجد بين الناس من يعترض؟
0: ليس اعتراضا بالمعنى الواضح يا مولاي، ربما كلمة هنا أو كلمة هناك.
2: هذه الكلمات أريد أن أسمعها وأعرف من قائلها، وإذا دبت نملة في أرض فلسطين أريد أن أعرف أين دبت ولماذا. هل هذا واضح؟
0: واضح بكل تأكيد يا مولاي، وأنا خادمك الأمين بل عبدك المطيع يا سيدي.
3: كنت واثقة أن هناك أمرا خطيرا يا مريم.
4: المهم الآن يا خالتي ماذا أفعل؟
3: وماذا بوسعك أن تفعلي؟ هذا أمر من الله عز وجل، وهو اختيار فيه مجد وتشريف.
4: وهل يفهم الناس من حولنا تلك المعاني السامية؟
3: ومنذ متى يا مريم تشغلين نفسك بما يقوله الناس؟
4: كنت لا أشغل بالي بهم في أموري الخاصة، عبادتي وخلوتي مع الله. أما الآن فالأمر يختلف.
3: كيف؟
4: إنجابي لطفل دون زواج مسألة تتعلق بسمعة أبي وأمي رحمهما الله، وتتعلق أيضا بسمعة نبي الله زكريا الذي يكفلني.
3: لا تعذبي نفسك يا مريم، يكفي أن تكوني طاهرة عند رب العالمين.
4: يعلم الله أني لا أخشى على نفسي، وإنما أخاف على الوديعة التي في أحشائي، ربما يحاولون إيذاء.
3: هل بدأت تشعرين به؟
4: نعم، هو إحساس عجيب، مزيج من الحنان والخوف، الأنس والرهبة. ترى ماذا سيكون شأنه؟
3: وما أدراك أنه صبي، ربما تكون فتاة طيبة كأمها.
4: لا، إنه غلام، أخبرني الملك الكريم بذلك.
5: ألم تلاحظي أن مريم لا تخرج أبدا من المكان الشرقي في المحراب؟
6: نعم لاحظت، هي فتاة غريبة الأطوار، تفضل العزلة دائما وتتعبد ليل نهار.
5: لا أدري كيف تفكر، ولماذا تحرم نفسها من متع الدنيا؟
6: هل سنمضي اليوم كله في الحديث عن مريم؟
7: عندي مفاجأة لك، وليمة يعدونها غرب المدينة، والطعام بها وفير.
6: إذا نذهب في الحال إلى هناك.
7: هيا.
4: آه يا ربي، ماذا أفعل الآن وأين أذهب؟ ليتني مت قبل هذا ونسي الناس أمري. آه، ما هذا الألم؟ أشعر أنني
0: ووضعت العذراء مريم وليدها المسيح عيسى عليه السلام.
4: ما أجملك يا بني، وما أشقاني، أشعر بظمأ عجيب وأحس بجوع أيضا.
0: وتحدث نبي الله عيسى في المهد وقال لها: لا تخافي ولا تحزني.
4: سبحان الله العظيم، أيتكلم المولود في مهده؟
0: قال لها: انظري إلى أسفل مني، ستجدين مجرى الماء العذب، اشربي يا أمي هنيئا مريئا.
4: الحمد لله الذي سقاني.
0: ثم عاد يقول: هزي إليك هذه النخلة، ستسقط إليك حبات من التمر الناضج، كلي بالهناء والشفاء.
4: الله، ما أجمل مذاقها.
0: قال لها عيسى عليه السلام: أريدك أن تسعدي وتقر عينك ولا تشغلي بالك بأي هم يا أمي.
4: كيف لا أشغل بالي يا حبيبي؟ إن إنجابي لك في نظر القوم لا أدري ماذا أقول.
0: قال عيسى عليه السلام: لا تقولي شيئا.
4: كيف؟ وبماذا أفسر لهم الأمر؟
0: قال عيسى عليه السلام: إذا رأيت واحدا من الناس فاصمتي، قولي إنك نذرت صوما لله ولا تكلمي أحدا، واتركي الأمر لي.
4: يا حبيبي، أنت تتحدث وكأنك رجل يرعى شأني. اللهم لك الحمد في كل الأمور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها: ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله العظيم.
1: يا له من موقف جليل!
0: كان ميلاد السيد المسيح آية من آيات الله، وحديثه في المهد آية أخرى، ثم ستكون حياته حافلة بالآيات والمعجزات.
1: إنني خائفة على السيدة مريم، ترى كيف تواجه قومها؟
0: ستكون مواجهة صعبة بكل تأكيد، لقد بدأت رحلتها مع المتاعب والابتلاء، لكن الله سبحانه وتعالى اختارها واصطفاها لتحمل هذا الامتحان الصعب.
1: أكمل يا أبي، ماذا جرى بعد ذلك؟
0: هل تريدين أن أحكي قصة العذراء مريم كلها في هذه الليلة؟
1: لن أستطيع النوم إذا لم تكمل لي.
0: وأنا سأنام في دار القضاء غدا وسط الناس إذا أكملت لك الآن.
1: حسنا يا أبي، أنت الفائز، ولكنك ستعود غدا مبكرا وتكمل القصة
0: إن شاء الله. يا سلمى، إن شاء الله.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لا ترفع صوتك داخل المستشفى وتجنب الضجيج واستخدام الهاتف بصوت مرتفع، فالمكان للعلاج والراحة. أما الأكل فاحترم نظام المستشفى وتجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية داخل الغرفة، واحرص على النظافة وغسل اليدين، ولا تشارك المريض طعاما إلا بإذن الطبيب، واحترم تعليمات الطاقم الطبي التزم بها، فهم الأعلم بمصلحة المريض.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

شارك استمع وفرفش مع رشيد. استمعوا من الرشيد لآخر الأخبار. زوروا www.rashidnews.com.

استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان سمعتها اللقاءات الترفيه هي واحدة هي واحدة الرشيد FM ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773 03 57.

0: صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا. شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب العسكري من العراق ستكتمل في 30 أيلول الجاري، فيما بيّن أن القوات التي ستنسحب من العراق ستنتشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة. وقال المسؤول أن القوات الأمريكية ستغادر المواقع المتبقية في إقليم كردستان، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد داعش. وأضاف أن واشنطن وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرجي إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح أطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرجي أنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين. وفي هذه الأثناء أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وفتحها أمام حركة الطيران المدنية. وأوضح المكتب أن هذه المناطق كانت قد استقطعت من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية عقب وجود داعش عام 2014، واستمر ذلك لنحو عقد. وأشار إلى أن الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لإعادة تنظيم المجال الجوي وفق معايير السلامة والملاحة الدولية. على خلفية حادثة تداول لحم الخنزير في أسواق النجف، وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى الإدارة المحلية في المحافظة. وأكد الصدر في رسالة أن أي تقاعس أو غض للطرف من قبل الحكومة المحلية لن يقابل بالصمت. احتج عدد من أصحاب المولدات في كركوك على أسعار الوقود، مطالبين بتوفير الغاز المدعوم حكوميا، مناشدين بإعادة النظر في معادلة تشغيل الساعات وتسعيرها.
3: المعاملة الأهلية تستلم غاز حكومي، يعني نفط عراقي من الحكومة بسعر الدينار العراقي، وتنتج الغاز هذا علينا، المؤكسد تبيع علينا بسعر الدولار، يعني هم يستلمون عراقي والمعمل ينتجه عراقي ويبيعنا اياه بالدولار. وهم ماكو، يعني هسه عطان كان 300 دولار، 400 دولار، هسه عطان 850 دولار، وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد. ابو المولد بس يستلم غاز الحكومي من الدوله بفلوس عراقيه، يشتري الدهن بالدولار، يشتري الفلتر بالدولار، يشتري الغاز بالدولار، يشتري المحرك بالدولار، كله بالدولار، كله بالدولار. وقت التسعيرة من تريد تحاكي على التسعيرة يقول لك أنا ما أقدر أنطيك سعرك، الشارع يقوم علي.
4: خلي يوفرون الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار، احنا ممنونين. بدال ما تدعم أصحاب المولدات ب 30 لتر أو 40 لتر، وفر لنا 60-70 لتر، ماكو نعطيناها بسعر الدعم على مود نقدر نوفر المواطن. وخليه يبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل، ماكو انت قرار وراء، خلال 24 ساعه بدل القرار. اصحاب المولدات نص من عندهم ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب، فالناس رئيس الوزراء احنا كاصحاب مولدات كركوك ماكو، لازم يتبدل المعادله مال تشغيل الساعات وتسعيره الساعات، يا اما يبدلونا غير ماكو، يجيبونا غير لجنه، خلي يجينا قائم مقام حويجه، خلي يجينا قائم مقام حويجه ماكو، يسوون يشكلون لجنه جديده، شكوا بي قائم مقام حويجه، قائم مقام كركوك نفس الشيء. زين هو مو كان مدير ناحيه بقرنجيل، هسه صار قائم مقام، خليه هسه اذا ما تعرف بالمعادله خليه يشكلون لكم لجنه ماكو اداريه وقانونيه، يعرف بالتسعيره وبتسعيره الساعات.
1: سمعنا شويه اخبار من الرشيد افهم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: عند دخولك حماما عاما كن حريصا على إرضاء العاملين عليه وإعطائهم مبلغا من النقود على حسب القدرة المالية الخاصة بك، وضرورة الابتسامة والتعامل معهم بطريقة لطيفة، وحاول ألا تهين شخصا دون وعي منك، وأن تكون حريصا في تصرفاتك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب العسكري من العراق ستكتمل في 30 أيلول الجاري، فيما بيّن أن القوات التي ستنسحب من العراق ستنتشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة. وقال المسؤول أن القوات الأمريكية ستغادر المواقع المتبقية في إقليم كردستان، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد داعش. وأضاف أن واشنطن وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرجي إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح أطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرجي إنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين. وفي هذه الأثناء أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وفتحها أمام حركة الطيران المدنية. وأوضح المكتب أن هذه المناطق كانت قد استقطعت من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية عقب وجود داعش عام 2014، واستمر ذلك لنحو عقد. وأشار إلى أن الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لإعادة تنظيم المجال الجوي وفق معايير السلامة والملاحة الدولية. على خلفية حادثة تداول لحم الخنزير في أسواق النجف، وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى الإدارة المحلية في المحافظة. وأكد الصدر في رسالة أن أي تقاعس أو غض للطرف من قبل الحكومة المحلية لن يقابل بالصمت. احتج عدد من أصحاب المولدات في كركوك على أسعار الوقود مطالبين بتوفير الغاز المدعوم حكوميا، مناشدين بإعادة النظر في معادلة تشغيل الساعات وتسعيرها.
2: المعاملة الأهلية تستلم غاز حكومي، يعني نفط عراقي من الحكومة بسعر الدينار العراقي، وتنتج الغاز هذا علينا، المؤكسة تبيع علينا بسعر الدولار، يعني هم يستلمون عراقي والمعمل ينتج عراقي ويبيعنا اياه بالدولار. وهم ماكو، يعني هسه عطان كان 300 دولار، 400 دولار، هسه عطان 850 دولار، وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد. ابو المولد بس يستلم غاز الحكومي من الدولة بفلوس عراقية، يشتري الدهن بالدولار، يشتري الفلتر بالدولار، يشتري الغاز بالدولار، يشتري المحرك بالدولار، كله بالدولار، كله بالدولار. وقت التسعيرة من تريد تحاكي على التسعيرة يقول لك أنا ما أقدر أنطيك سعرك، الشارع يقوم علي.
3: خلي يوفرون الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار، احنا ممنونين. بدال ما تدعم أصحاب المولدات ب 30 لتر أو 40 لتر، وفر لنا 60-70 لتر ماكو انطيناه بسعر الدعم، على مود نقدر نوفر المواطن. وخليه يتبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل، ماكو انت قرار وراء خلال 24 ساعة تبدل القرار. اصحاب المولدات نص من عندها ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب، فالناشر رئيس الوزراء احنا كاصحاب مولدات كركوك ماكو لازم يتبدل المعادلة مال تشغيل الساعات وتسعيرة الساعات، يا اما يبدلونا غير ماكو يجيبونا غير لجنه. خلي يجينا قائم مقام حويجه، خلي يجينا قائم مقام حويجه ماكو يسوي لنا يشكلون لجنه جديده، شكوا بي قائم مقام حويجه، قائم مقام كركوك نفس الشيء. زين هو مو كان مدير ناحيه بقرنجيل هسه صار قائم مقام؟ خليه يسوي، اذا ما تعرف بالمعادله خليه يشكلون لكم لجنه ماكو اداريه وقانونيه يعرف بالتسعيره وبتسعيره الساعات.
0: سمعنا شويه اخبار من الرشيد FM.

0: عيادة روماتيم استعد لحياة أكثر نشاطاً. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب العسكري من العراق ستكتمل في 30 أيلول الجاري، فيما بيّن أن القوات التي ستنسحب من العراق ستنتشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة. وقال المسؤول أن القوات الأمريكية ستغادر المواقع المتبقية في إقليم كردستان، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد داعش. وأضاف أن واشنطن وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرجي إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح أطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرجي أنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين. وفي هذه الأثناء أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وفتحها أمام حركة الطيران المدنية. وأوضح المكتب أن هذه المناطق كانت قد استقطعت من المجموعة.

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

ثبتها وعليها وعلى الرشيد خليها. الرشيد ذوق راقي لكل عراقي.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد مسؤول عسكري أمريكي أن عملية الانسحاب العسكري من العراق ستكتمل في 30 أيلول الجاري، فيما بيّن أن القوات التي ستنسحب من العراق ستنتشر في الأردن ودول أخرى في المنطقة. وقال المسؤول أن القوات الأمريكية ستغادر المواقع المتبقية في إقليم كردستان، فيما سيتم سحب المعدات العسكرية بما فيها منظومات الدفاع الجوي، مشيرا إلى أن قاعدة مكافحة الإرهاب في أربيل فقدت أهميتها مع تراجع تهديد داعش. وأضاف أن واشنطن وبغداد قد تتفاوضان بعد اكتمال الانسحاب بشأن اتفاق جديد للتعاون الأمني الثنائي. نفى قاسم الأعرجي مستشار رئيس الوزراء تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة. وقال الأعرجي إن ما تم تداوله مؤخرا بشأن حدوث تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح هو أمر غير صحيح أطلاقا، إذ لا توجد أي مدة محددة لحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الأعرجي أنه في حال اكتمال كافة أعمال اللجنة وتم حصر السلاح بيد الدولة بشكل كامل، فحينها سيعامل كل من يحمل السلاح بصورة غير شرعية معاملة الخارج عن القانون، وتتخذ بحقه الإجراءات القانونية الصارمة ويعامل معاملة الإرهابيين. وفي هذه الأثناء أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة استعداده التام لإنجاح عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بعد إنهاء ملف المناطق المحظورة في الأجواء العراقية وفتحها أمام حركة الطيران المدنية. وأوضح المكتب أن هذه المناطق كانت قد استقطعت من المجال الجوي لأغراض العمليات العسكرية والأمنية عقب وجود داعش عام 2014، واستمر ذلك لنحو عقد. وأشار إلى أن الإنجاز يأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة لإعادة تنظيم المجال الجوي وفق معايير السلامة والملاحة الدولية. على خلفية حادثة تداول لحم الخنزير في أسواق النجف، وجه زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر تحذيرا شديد اللهجة إلى الإدارة المحلية في المحافظة. وأكد الصدر في رسالة أن أي تقاعس أو غض للطرف من قبل الحكومة المحلية لن يقابل بالصمت. احتج عدد من أصحاب المولدات في كركوك على أسعار الوقود مطالبين بتوفير الغاز المدعوم حكوميا، مناشدين بإعادة النظر في معادلة تشغيل الساعات وتسعيرها.
2: المعاملة الأهلية تستلم غاز حكومي، يعني نفط عراقي من الحكومة بسعر الدينار العراقي، وتنتج الغاز هذا علينا، المؤكسد تبيع علينا بسعر الدولار، يعني هم يستلمون عراقي والمعمل ينتج عراقي يبيعنا اياه بالدولار. وهم ماكو، يعني هسه عطان كان 300 دولار 400 دولار هسه عطان 850 دولار وهم ماكو، والدولار انت ادرى يوميا صاعد. ابو المولد بس يستلم غاز الحكومي من الدوله بفلوس عراقيه، يشتري الدهن بالدولار، يشتري الفلتر بالدولار، يشتري الغاز بالدولار، يشتري المحرك بالدولار، كله بالدولار، كله بالدولار. وقت التسعيره من تريد تحاكي على التسعيره يقول لك انا ما اقدر انطيك سعرك، الشارع يقوم علي.
3: خلي يوفرون الغاز مو بسعر الدعم ب 400 دينار، احنا ممنونين. بدال ما تدعم اصحاب المولدات ب 30 لتر او 40 لتر، وفر لنا 60 70 لتر ماكو انطيناه بسعر الدعم، على مود نقدر نوفر المواطن. وخليه يبدل الجدول مال التشغيل. هسه حيانا احنا قبل كم يوم القائم مقام كركوك زين سوى التشغيل، ماكو انطى قرار وراء خلال 24 ساعه بدل القرار. اصحاب المولدات نص من عندهم ما يعرف الشكل بهذا الكتاب لو بهذا الكتاب. فالناشب رئيس الوزراء احنا كاصحاب مولدات كركوك ماكو، لازم يتبدل المعادله مال تشغيل الساعات وتسعيره الساعات، يا اما يبدلونا غير ماكو يجيبونا غير لجنه. خلي يجينا قائم مقام حويجه، خلي يجينا قائم مقام حويجه ماكو يسوي لنا

الرشيد اف ام. زوروا www.arashidmedia.com. اجعلها صفحتك المفضلة.

0: حكمك اوصافي يا روحي.
1: انتم تستمعون الان، انتم تستمعون الان الى اذاعه رشيد اف ام.

إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، الرشيد أف أم للطرب، للطرب عنوان.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائما.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

كل شيء جديد جميل إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، الرشيد أف أم للطرب، للطرب عنوان.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: سحر الشرق،
2: سحر الشرق،
1: الرشيد